بنتو العين يخضر الاخر العين قدمو العين يخضر الاخر العين قدمو تكلمو بنتو العين يخضر الاخر العين قدمو العين يخضر الاخر العين

العين يخضر الآخر العين كتم تكلموا بينهم العين يخضر الآخر العين كتم العين يغدر الاخر العين قدام وتكلموا بين تقوم العين يغدر الاخر العين قدام العين الاخر العين قدام

العين يخضر الاخر العين كتم تكلم بينهم العين يخضر الاخر العين كتم العين يخضر الاخر العين كتم تكلم بينهم العين يخضر الاخر العين كتم.